0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف،

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.

0: Doa Zikir Sore.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: Doa Zikir Pagi.
1: فسبحانallah حين تمسون وحين تصبحون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan.